الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

0: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أن
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
2: imam ne rew mi jamma dal bi fi nek ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yeen yalla faal ko fi ñaan yalla faal ko ci rew ciudi ciep ñu xassu mi bokku wa palestine ñu bokku wa iran ak ko wa libanon inshallah ñaan yalla defal jamm ci aduna bi yeb ci ñaan yi faaxe alam na sha Allah ñaan

الحمد لله الحمد لله الذي جعل الحج من أحسن العبادة والجزاء. أحمده سبحانه وتعالى على ما وفقنا بحج بيت الله الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأحد الفرد الصمد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير خلق الله وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الناس، فاعلموا أن للحج فضائل كثيرة لا نستطيع أن نحضر كلها. فاعلم أن الحج يمحق الذنوب ويذهبها. إذا التزم الحاج بالسلوك الجميل وتخلق بالأخلاق المحمودة، وهي أن يمنع نفسه عن الرفث والفسوق والجدال وغير ذلك من الممنوعات. قال تعالى في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتصوروا فإن

0: jërëjëf mbokk yi, ñu leen jël si woon fii ci Pabayel Mos, dox leen dig daje ba beneen àjjuma ak jàmm. Waa kër yu dafa ne alhamdulilahi rabbil alamin, mu nekkoon seen xarit seen soppe Amin Thiawlis ko séeri yow fii ci Pabayel Mos. Salaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Alhamdulilah alladhi an'ama وجعلها من أعظم النعم التي لا يعرف قدرها إلا من فقدها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. القائل نعمتان مغبون فيهما أكثر من الناس أو كثير من الناس، الصحة والفراغ. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حق التقوى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أن الصحة نعمة عظيمة وأمانة على أعناقنا، وسنسأل عنها

يوم القيامة، كيف حفظناها وكيف استعملناها عباد الله؟ إن ديننا الإسلامي دين شامل لجميع شؤون حياتنا، وقد اهتم بصحة الإنسان الجسدية والنفسية والروحية، ولذلك أمرنا ويأمرنا بالطهارة والنظافة. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وحثنا على الاعتدال في الطعام والشراب، فقال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتني بصحته فيأكل باعتدال ويحث على الرياضة النافعة ويأمر بالتداوي، فيقول: تداووا عباد الله، فإن الله لم يدع